وبنهار في داري فيها العار بالليل وبنهار بلادي فيها نهار ما عندي وقت ما عندي محال حياتي حرية في جيب